0: وأنا في الطريق رأيت أن أمريكا وترامب يوعدون بضربة إلى إيران في هذه الليلة. هذه الأمة الإيرانية التي وقفت واقفة، هذه مرحبا بالعاصفة. إيران دولة مظلومة ومعتدى عليها ولن تنكسر شوكتها، وأنتم تلاحظون كما العالم يرى أنها وقفت صامدة. كل هذه الضربات لن تثني عزيمة إيران.
1: 您正在收看的是朝闻天下。格力新一代如新热泵洗护一体机，轻薄衣物约一小时洗护，专业衣物蒸汽 SPA 呵护娇贵衣物，除螨净化健康穿衣。
2: 赋能智慧物流 AI 用飞书，
3: 助推生物科技 AI 用飞书，
2: 助力制造升级 AI 用飞书，
4: 先进团队 AI 用飞书。